بن كورت سبام يلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد داد غدنا هانت وافلو فويتا جمس